0: 接下来请继续收看《风月同天》。
1: قلبي ساهر ومسافر ويقطع مسافات ويشده الشوق لباب الدار وسكانه وعطره وجور الشام. خبروني من سوريا بالتليفون، حكولي ابني انقنص ومات. ابني حبيبي سافرت بلا وداع، بلا ضمت حبيبي، سافرت بلا وداع حبيبي. قلب اندفن مع علي 28/9/2013.

0: بلدي بسوريا جنة، كل شي حلوة وغنية. تزوجت وأنا بعمر 17 سنة لابن عمي، أنجبنا 9 أولاد. نحنا مو أغنياء، نحنا عائلة سعيدة.
1: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نبي.
0: أنا بكبر بكتابات أبوي وكتابات الشعرية غذاء لروحي. لم أتوقع يوما من الأيام أن أكتب كتابات حزينة لفراق ابني. 2011 بلشت الحرب ببلدنا. بشهر 10 هرب زوجي وابني الصغير على الأردن أولا. بعد شهرين هربنا أنا وعلي وعائلته على الأردن. كنا بمخيم الزعتري 28 يوم. بشهر 2/2/13 رجع علي على سوريا. رجع علي وما كنت أتوقع أنه يكون الوداع الأخير. خايف على البيت وبده يجيب شوية أغراض. وبنص الليل القناص ضربه على بطنه وتوفى بسبب النزف الكتير. ما غسلت بنطلون علي من الدم. لما بشتاق لعلي بشم أواعيه كأنه لساته بحضني. بالحرب تأثرنا كتير وخسرنا 15 نفر من عائلتي. كسرت جناحي وحطمت قلبي.
2: السلام عليكم. مرحبا.
0: بعد ما استشهد علي بشهر واجوا متطوعين السوتي علينا، سمعوا قصتي وصاروا ينادوا لأم علي ومهتمين فينا أكثر من 10 سنين. في الأوقات الصعبة فتت على العائلة الكبيرة سوتي. تعلمت الحب والعطاء حتى وأنا بحزن. عندما أشاهد البسمة على وجوه الأطفال أشعر بفرح من قلبي. عندما شاهدت حالاتهم الصعبة بدأ وجعي يخف رويدا. جلست مع ناس مشاركين نفس نصيبنا. عندما ألبس الأطفال الجاكيت أرى نفسي بقدرة تسعد الآخرين. أنا أشجع كل واحد مستفيد مثلي أن يقدم الصدقة لزراعة الخير. الأم الماستر مثل أمنا. لقينا الأم الماستر خلال غربتنا. محبتها عطاء بلا حدود. بواسطة متطوعين تسوسي دعمتنا بقوة لنعيش. أنا الأم السورية أسمهان المصري. أنتوا كل ما تنادوني أم علي بصير الناس يتذكروا ابني علي. أتمنى ابني حبيبي علي الناس ما تنساه للأبد.